0: أذكار سوكوماتشا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه

ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan kuchukumusi mkutumusi mwenda Pal FM ekuletidwa BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaizalu darumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pamukutia musange mufama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutumusi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم الكل يمتوى
3: Gwe nango lumizibwa byotategeera oyikibwe bogomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwa mwa amanyi nonafuwa nga tolina kya amanyi kyokoze wetaka kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa KYT akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 75263 85 oba noti 78 4 9 73

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.

0: وانشقت وأذنت لربها وحقت.
1: حسبك بارك الله فيك.
2: نعم بارك الله فيك حجتي ناتبة حفصة تكون قلي أو توكسي. بارك الله فيك وقام بيأكو إلى سجوني.
3: نعم
2: سبح الله قاتلك يا ربي أتيرا وقسيني أمة مقرآنيو ومني بلنا. نعم بارك الله فيك أكتبه كالكيري نانفوكا عائشة أحمدين وكوفا إكاسولي موانوي ميني ها؟ تلي موانوي ميني؟ إيه توقعن بقوة شما كتيكي دي نيومبا نيني نيومبا يا شيخي أحمد مكاسا ene kutuno lide weti
4: mashallah
2: era bawuliza tikatonde yakugeredde mende kumpi nyo network azisi ko kufomu fi natabirika abayita unaulira nga network eri waguru kati bachikire bulunja abantu bemende kwale mekubera ngo bayiwa
5: amanya gwani.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Amanya zena Africa Aisha Ahmed.
5: Namfuka Aisha Ahmed Somerochi
3: Kasule High School in Namusira.
5: Kasule High School in Namusira. Kwa zi Namusira chili udawa?
3: Namusira. Chilinga Kavumba. Said ze Kavumba.
5: Said Wachiso. Okay. Kakati bakuli rizabe Namusira bonna batumbo deda. Sheikh Hussein Muonge mukwasiza mu butongole.
2: Naam. Nafuka ugina kusuma saidichi?
3: Bakara.
2: Nafuka bakara?
3: Iye.
2: Yeah. He? Tofu deno kunasi?
3: Nika.
2: Kwa ya gadi matofu hudu, asigene mba uliriza. Uwe datu sara na hiru, niye kati. Wamulese na yawe mba uliriza.
4: Agenzi.
2: Agenzi, na kufuru mafuru ya bifudemu. Naam. Tali, nafuka Aisha. ابدأ من قول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم مثل

0: أعدت للكافرين.
1: حسبك. نعم توزا شوكبري اقرأي من قول الله تعالى
2: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يخسرون.
1: حسبك.
2: عيشة، السؤال الأخير. بدأت تسين بايا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.

0: الحكيم
1: حسبك جزاك الله خير نعم عجتنا فوق عائشة أحمد وكفيرة دارة إمين دي كلمة شيخ موسى كاسم ممان يا بدك أقولي ديزا عجتي نشيت فاطمة ممان أمي توتيا سيستاو Oh, we didn't know what they come back for visa. Hey, when never got me to move it to one over faith, as milk brown it out to chicken in the wound. Barakallah fik. Togenze, ko adidida sembayo, sent umbe Abdul Wahid, Okuvia de la Kubidari, SS. The boys? E. Carisibo. To tell the Saddam or Tunyon, you debut quarterco, and Tumba ne seka ari katendi. أقول لا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من يعاني زي سنت عبد الواحد. قفاك بيلا الإسلامي سكن رسكون إيوانيس.
1: نعم سنت عبد الواحد. يوجد نقص من قفاس أيديش.
2: ألف لام.
1: ألف لام ميم. نبغى شزيو ما توفه دو. أجدا. Ava monsongazi. Tari inshallah. Tani kako aye gamba baada istaadha wal basmala. Wasokta nikila kuntani kwa? Nini datu japuta nikila kuntani kwa? Kato kutamuzi kutani kwa aye gamba. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalam ma baruda.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
1: حسبك. نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني قرأ من قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
0: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

0: حسبك.
1: عبد الواحد، السؤال الأخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
2: ووصى

ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

إليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا

0: Facebook.
1: Now, choose a joke with it. اقرأ من قول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

0: الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: حسبك.
2: زوا شو زي الشيء بايو
1: وصل يسموه بشاشة
2: دبعتي. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت

0: Ramadan kuchukumusu mkutini zumuenda Pal FM Ekuletid wa BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosa nyo vamoru saisai Obo gaizalu dalumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan Kuchikumusu mkutumisu mrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعدا على الفيرم كل يوم توابدو
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okuba wakumere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
4: Era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار المساء.

0: أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

تنفص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربص

الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.